0: لسانتا مونيكا عشان نمليش بابهم لروي بنيوم ركين لقاء قواديوس شهو كان قبيق أروكي أوشك ساليش كيوام
1: خونا ليك ليش ساو ركين لقاء قوا ننتيك ويتشي كيرينك تيش ساو
2: Santakesh ban rik itishkunil le yom le banuhum o naksant li na bokok chakere. Shbanaks iban bisali santilu. Santakesh shbanaksantin lai.
3: Napale bakwil lak shestauru chikumpat naklisantilal na tauman kahkwirik inshbanunkilat li kak angel rik inli sail cholehil.

0: قوا بسنت ما كو هناك لنعلي لنتوچ اي كياچ اور سرب انجيل جيش خوني ليش كوتسم بلاكويچ كان خلي لي جوكيش كچسم سرا اكس لي خونك اموك اين
1: خوش نيبال نعلي ام جوكيس لي قد يوام با خولي نابخ كيشتيالش خيش تي خوك جريش لي رالال ناباش ناوام ناباش صلوان نقنريكا ما چانق نار نراخ ربينكي دي راتيني قواريوس چانچانق كيتنا نقلمان سدق كالبال سدق قناعخ وان كده كمان كن كان كراخ أوك كن كان كراخ ربنا كده راتين يوس كن كان كراخ أوك سديريتيرو رتيخو خوتش ليشاب هون أقلنا بخ قبل خوتشياب كتيخوك تشيش ليشيو ما أشان كتشيناش تورج تيخوك تخرجتال كيقول أبي ليشتيخ كتجابك تروري قواريوس ولي على البخاين ما أشان كنا توتش تور كديش تاليرو ليشنا أبا شولك خير شولك لخونال توتش تور بالي يوس كأوك تبا بانك أوك سل بالي راتين يوس أوك ربنا كده راتين يوس تشيش شان راح اوك تشك انجلان سشك انجلي خواريوس يشتيتشي ديشتوام تشوك بادر اوت كي اوك تشوكوبيسبو اوت توغريتان اختاوليش سانتيلال لي قسخيسين اين خوكا نخكي خوكا ون الخكريتال كوانشتيالا لخكي نختوتي خوك تشيشيب تيكا كومون لكا كاليبال لا اولي نكوولاك تيساكونغ ساليجليسيا تيخوكو تشيشيب تيماخيني كي اوك تيخوكو تشيشيب لك انجلي ماخيني كي توتشيشور كوان لك انجلي نختينا كاوش كاوش نعبايش نوم نعبايش صلوم برما كانخناو باتي خوكو تشيشاب خون كوتانق دي قواريوس دي اتيناق روكين ديش موسيق لي خونخون قواريوس ما كاتش اختيرو نارابي دي قتيخ وي لاو تو تي خو سشتيالال جيرو دي قاكوا ان كي بوشيب دي كاوش تشيش لي اتينا ويس لي قتيو ان لاو لاخ كانخيل كانخلاق تشوقين لاو نقلخلال تو تي خو خكي سامان جيرو دي قاكوا اخي دي روس لي قتيو ام لاو لاخ ميسيونيرو Lina ko tsakong, lina ko shik, chishke chinki di ratini kwa Dios. Kak e kachol, chi papank, chi shta kinkil, lish angeli kwa Dios. Inka kakwi yal tkatye, katyuami, sali kachol, aha, akhediru salin juam la inak na kweka.
0: At Santa Monica, tayilch olehilch okagwe, nakshanawsh pap angkil uchirapal likagwa Diyos. Dukretal nim chaklakoy benyum, chiroy beningkil chishkunil, naktaush sa shtyuam lakwalalak ahol likarusha kwah chakru. Chihokan na katiyakwe at Santa Monica, chattihok chakchikish, renaklawakwe, nimak likoy benyum, utikapapahom rikin likagwa Diyos.

0: شهوكم إيش نبغ تقوم به خون نملا سائل جل خيل جقري سلي خون كبال أخش قماتني خون سوتشك لقت يوم سرقرق لقاك وديوس لك إنتش خونيل لقت إخبار لقت إرسينكيل بناش قنوم سوتشك لخون شمانين وكان قمقت إن لي سائل سقط أول شريك أنكين لقاك واق أشار نكوشرا وقيش تجيب أنكيل خون شكل شمان لك إن لقت أنخيل لك إن لقت تقلنكيل خون أقلقنا سانتا ماريا كيش نما كيش ترقصيرو لقاك وديوس لك إن ليش تنش أول لا وقت كيش قخونيلو شكاك وقت كيش لق ننكيل تشتر قسنكيرو لقاكوا ركين لقاكوا ركين لقاكوا آم وتركيش بأننكيل لقاتقلنكيل كلاكبار قوانكو خوكاين نقراق لقاك أخيل تغساليخون كبال بانديو شيري لقاك ألبال
1: Desde las escarpadas montañas hasta los bosques de Petén surge
2: TG